0: وو كونو كونو باروي خما شوكولاك نهورش خما شوكولاك نهورش كونو كونو باروي وو وو وو دوليان دوليان سمع الله سمع الله دوليان دوليان سمع الله سمع الله
1: كتشين كوف تصبرت كوف كرك كوف كرك تصنيم
0: روك روك روك غا روك روك روك غا كوك كوك كوك كوك كوك كوك كو بيجي ميشي كول لاس خديج نرولوي إيجي جي جن كوك شاك منيتان مشا توني بيكا كودي ملاك سيكا مشا توني مورا بوكا مسالونا مشا توني بيك بيتك بيتك كن خيول كن فوق كن آج كن غليف جيو إكا حرسك ذاهدين and the thrushes И они скили водили, хикахи, хикахи, ксон, ксон, котинец, котинец, чединец.
2: Ка-ка, косы няма, шеме вах, гарах корем.
0: Крок, крок, крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеор. Крок, крок, крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеор.

الارض ملكي. اعطيني كلمه واحده اشرح الموضوع اللي كان مسموح هلا صار ممنوع. ناس بتموت من العطش ناس بتموت من الجوع بس فينا ولا حننسى من هون يوم ما ننجح. شو الارض اذا ممنوع تزرع؟ شو الشارع اذا ممنوع تقطع؟ شو الهواء اذا ممنوع تتنفس؟ شو الراي اذا ممنوع تتخبس؟ شو الارض اذا